0: ماشي ما عندكم حوش
1: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
2: احنا يا حكمنا ولاد جلال
1: من ولاد جلال جيتوا
2: احنا يا من ولاد جلال قد
3: سارحين
2: هنا
1: سارحين
3: طيبك بالقهوه تشربوا
1: عليك تخرك جيت ابرون الكافي باش من على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بالك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
2: ان شاء الله
3: بحياة روسكم
1: ما سمعتوش بها هذه
2: ما سمعنا انا نطلق تمرميد انا تمرميد
3: انا واش فاهمين
2: ابن الناس فاهمين نسمعوا في الطقال الغالي وحنا هما اللي حبس لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد
1: اي خاطر جيتو بعيد على الطريق ولكن الناس ما وهذا اللي تنسجوا فيه تبيعوه
2: صلى يا باس
1: صلى
4: بون دو فو
1: تبردوا تشعلوا النار
3: بارك بكري
1: وي
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
3: كيف لا ولا مش عارفه هو
2: عارفه وقال
1: لي هاي تسد هاي هبطي تاعها
4: La pluie, ça passe pas.
1: Il n'y a plus, ça passe pas. الصوف هذه انت
3: الصوف
1: هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
3: نخدم هنا
2: ناخذوها هكا
4: اي لا تينتور
1: والصبغه
3: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
1: تصبغيها انت بعد باش تصبغيها
3: القطعه نجيبوها من الحوانيت
1: الغبره
3: الحمراء ديك والصفراء
1: واو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit c'est pas un produit chimique c'est
3: comme bien
1: d'un produit coloré rouge et autres

0: تصورش أطفال لا
1: لا
0: يدكمنا بالحوش ماشي تعنا ولا
1: ليه غدغد
2: بالحوش وراه ولا
1: I'm going to go to the hospital.